0: راديو الرابعة.
1: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.
2: الصيف وصل وهي أحلى فرصة تخططوا لعطلتكن. الإقامة بريكسوس باب البحر بتبلش ب 449 درهم مع الفطور أو 549 درهم لنص إقامة و 799 درهم للإقامة الشاملة كليا. حجزوا من هلا واستمتعوا بعطلة ولا أروع.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، البرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: اسمعنا وبس.
3: 107.8
4: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2X الهوم. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2X الهوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHOME.COM.

العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا

0: مع روان وجاد برعاية آيكيا.
1: تطلع لي على آيكيا دلوقتي وتستغل الفرصة وتشتري من أحلى أهم ألذ وأروع حلول التنظيم والتخزين الموجودة عندهم، وكمان أي حاجة ممكن تكون محتاجها للبيت أعتقد هتلاقيها عند آيكيا. كعادة آيكيا من زمان جدا أي حاجة بنحتاجها للبيت بتلاقيها موجودة، وما أعتقدش في بيت يخلو من منتجات آيكيا. فاطلع دلوقتي واشتري من حلول التخزين والتنظيم اللي عندهم، وفر بقى وقت مجهود فلوس. فاطلع على آيكيا يا جماعة، تقدروا تزوروهم في الفروع وكمان أونلاين على IKEA.com، وده لأنهم دايما بيهتموا بأدق التفاصيل وهدفهم حياة يومية أفضل في البيت.
2: فكر فيها.
1: بما أننا بنتكلم عن آيكيا وحلول التنظيم والتخزين، ماشي، حلول طيبة لذيذة ظريفة. ففي دراسة بتقول لك، بس أنا مش عارفة هي يعني على أرض الواقع حصلة ولا لأ، في دراسة بتقول لك إن الشخص اللي بيكون منظم قوي في بيته، الشخص اللي هو بيحب يبقى كل حاجة محطوطة في مكانها، كل حاجة مرصوصة في مكانها والكلام ده، قال لك إن ده شخص بيكون منظم حتى في تفكيره، بيحسب كل حاجة بالورقة وبالقلم، بيكون شخص عنده السلام النفسي وعنده القدرة الذهنية العالية اللي تخليه قادر بيسيستم المواضيع حتى مثلا لو وقعت في خلاف معاه. هو ما بيكونش حاسب الموضوع بمشاعره توتلي، يعني لا بيبقى حاسبها واحدة، طب انت غلطان في ايه كذا، انا غلطان في ايه كذا، انا نحلها. وقال لك انه الشخص التاني اللي بيكون مش مرتب قوي في بيته، مش مرتب قوي في تفاصيل حياته، يعني قالك ان ده كمان شخص بيكون بينساق لمشاعره اكتر. هو حاسس ان ده مريحه دلوقتي فبيعمل ده، حاسس انه عايز يكلمك دلوقتي بيكلمك، حاسس انه قفش منك مش حبك حتى لو مفيش مبرر مفيش سبب بيمشي ورا مشاعره. فهل ده فعلا بيحصل؟ يعني هل ده حاصل معاك؟ شوف لي كده، انت من الناس المنظمة جدا اللي لا كل حاجة تكون في مكانها مرتبة، ففعلا انت شخص بيقيس الحياة بالورقة وبالقلم كده، شخص سلس منظم مرتب، ولا انت من الناس اللي مع مشاعرها، حباك النهاردة هي حباك جدا وممكن تحبك من غير ما تقدم لها اي حاجة، تمام، ما عندهاش مشكلة وتسامحك وتعديلك مرة واثنين وثلاثة ما بتحسبهاش. فقولي انت مين فيه على 7-0-8 ده لو بنأكد كلام الدراسة. يلا ودقيق كمان ان شاء الله وجاد هيكون معانا على الهواء ونشوف هو مين فيهم. اعتقد هو من الشخصيات المنظمة، ماشي، دي انا استنتجت لو الدراسة صح، انه من الناس اللي حتى في المواقف او في المناقشة يعني لا بيكون منظم، بتعرف تاخد وتدي معايا. فانتوا قولوا لي على 7-0-8، هل انت شخص منظم في البيت جدا فبالتالي في حياتك العادية بتحسب كل حاجة، مين كسبان مين خسران بالورقة وبالقلم كده وبمنطق وبعقلانية، ولا انت شخص تبع مشاعرك تروح ورا المشاعر، قلبك بيغلب عليك اكتر في المواقف او في ردود افعالك؟ وصباح الفل.

0: أسرة واحدة وطن واحد. حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: هنا في عجمان حاليا درجات الحرارة عم تسجل 32 درجة مئوية والرطوبة 62%.
0: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
2: بعدك بالبيت عم تشرب قهوتك أو عم تجهز حالك لتبلش نهارك؟ خلي صبحيتك معنا.
1: يلا على تيك توك بعدنا متابعين.
2: اسمع صباح الخير يا إمارات على أبليكيشن راديو الرابعة @الرابعة FM.
3: نورتنا صباح الجميل.
2: أو شوفنا على عجمان تي في.
4: صباح الخير يا الإمارات.
5: استعدوا لأجواء كأس العالم 2026 مع فرص استثنائية للفوز.
6: فقط لدى تعاونية الشارقة. تسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر من فروع تعاونية أو عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، وادخلوا السحب على مجموعة مميزة من الجوائز: أجهزة بلاي ستيشن 5، تذاكر سفر، إقامات فندقية، وبطاقات هدايا، وتذاكر دخول إلى مدينة الألعاب المائية بانتظار الفائزين. كل عملية تسوق تمنحكم فرصة أكبر للفوز. تعاونية الشارقة، حيث متعة التسوق تلتقي بحماس البطولة. تطبق شروط والأحكام.
0: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد 247.
7: insurancemarket.ae.
8: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
9: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
10: هل يستغرق روتينك اليومي للعناية ببشرتك الكثير من وقتك؟ نقدم لك روتينا من خطوة واحدة فقط للوجه والعينين والرقبة، كريم سيروم أونلي ديس بلومب ليفت أند جلو، للسيدات اللواتي يقدرن الوقت والنتائج. حل مطور في المملكة المتحدة يجمع بين قوة السيروم وراحة الكريم. تركيبة نباتية تساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر امتلاء وإشراقا وتماسكا مع مرور الوقت. Only This، حيث تلتقي البساطة بالفعالية. اكتشف المزيد على onlythisbeauty.com.
11: تابعونا عبر أبليكيشن بودكاست إذا كنتم من مستخدمي أبل أو أندرويد ومهتمين تسمعوا أفكار مختصرة ومفيدة. بالسيرتش اكتبوا راديو الرابعة بالعربي وراح تلاقوا برنامج ألف فكرة وفكرة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ.

0: دقات الساعة تأتيكم برعاية حساب سيلفر من راك بانك، الاستثمار في الفضة أسهل.
1: الساعة 9:09 باستوديوهات راديو الرابعة.
0: اشتري وبيع الفضة فوراً بدءاً من 1 جرام فقط بدون أي رسوم. افتح حساب سيلفر رقمياً عبر تطبيق راك بانك الآن. راك بانك، 50 عاماً معكم.
2: الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها.

أسرة واحدة، وطن واحد. حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية smarket.ae.

0: يبدأ من 1999 درهماً فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: حرارة الصيف عم بتزيد وما في غير جوايزنا بتبرد على القلب. هيدا الصيف راديو الرابعة بتقدم لكم أقوى المفاجآت. 16 باقة عطلات مذهلة، 32 إقامة فندقية فاخرة، 64 نشاط صيفي منعش و 128 تجربة عائلية سينمائية وترفيهية، كلها بانتظاركن. الراس أوتو إي سي بارتس بتقدم صيفك أحلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعاية ماكس ومجوهرات جوهرة بالتعاون مع فندق كيمبينسكي مول الإمارات أكوا فنتشر وورلد وسبرينكلز بلاي في المراد مول عجمان. شريك السفر هوليداي فاكتوري. للاشتراك أرسل صيفك أحلى مع بيك تيكت مع اسمك الثلاثي على 7008 وانطور اتصالنا. وممكن تكون أنت الفايز الكبير القادم. أيام أكتر حرارة وجوائز أكتر روعة وعطلات ما بتتفوت بس على راديو الرابعة.